الشو جبرك عالمر قلت لهم القمر في نفق مظلم ماشي لك مسكر الممر كم مرة بدي هاجر سافر واركب موج البحر انا همي وصل اهلي وحالي ورسيهم عبر عم صمل بالقروش حتى عيش وعطاش انا بدي صيف كيف بدي حس بانتعاش انا صدري داق وقلبي وقف ايه بدهم انعاش طبيب النفس